اي حدا بيسالني كلهم بيسالوني بقول لهم بدي اجيب كلمتين بس انا بدي